0: الأمر، وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد. فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته ليخرج من بيته إلى المساجد طاهرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. كذلك من الآداب أن يحرص المسلم على سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وسماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها، بخلاف من لا يستمع للأذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله، فمثل هذا قد يؤثر عليه ذلك حتى في حضوره للصلاة أو في التأخر عنها. كذلك من الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير، فإذا سمع الأذان أجاب داعي الله ولبى النداء، فيترك أعماله وأشغاله. إن كان في سوق الدنيا فليتركه، لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة، حرصا على العبادة ومبادرة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه.
1: Kemudian bagi mereka yang ingin menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mesti melihat bagaimana kebersihan badannya sehingga dia tidak keluar dengan aroma yang mengganggu kaum muslimin, yang mana juga akan mengganggu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan buah ini, yaitu bawang putih, dalam riwayat yang lain bawang merah dan bawang putih, maka janganlah mereka mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam terganggu dengannya. Dan begitu juga sekarang kita lihat bagaimana orang-orang yang diuji dengan merokok, kemudian mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengetahui bagaimana kedudukan, dan dengannya pula mereka akan mengganggu orang-orang yang salat dengan aroma yang bau busuk dan yang semisalnya. Hendaklah mereka meninggalkan yang demikian, karena itu lebih baik baginya. Kalau tidak, sekiranya mereka tidak sanggup, maka perkecillah untuk memurnikan rumah Allah Subhanahu wa taala dari aroma yang tidak bagus. Dan setiap kali mereka masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah aroma tersebut, karena itu merupakan aroma bau yang akan mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah salat, yang dengannya pula para malaikat juga akan merasa terganggu. Kemudian juga di antara persiapan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersuci dari rumahnya. Dan ini terdapat dalam hadis yang sangat banyak, karena banyak di antara manusia mereka yang melalaikan masalah ini. Bahkan ada di antara mereka, dikala mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang tidak memiliki tempat bersuci atau tidak sempurna bersucinya, sehingga ketika mereka bersuci dari rumah tentu lebih sempurna mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan menuju rumah Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan kewajiban Allah, maka satu langkahnya akan menghapuskan dosanya dan langkah yang lain akan mengangkat derajatnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.

0: صديق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.